قلبي وقول سيبوا الغضب، سيبوا الألم، سيبوا السلاح، وتعالوا نعيش، تعالوا نعيش في سلام.